جي قبل طريقه داد نقول لك ريوقا تبنا demonstrar كر قدات كل شقاق